0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه بأنه أقدم أمس على قتل شاب يبلغ 20 عاما بدم بارد في منطقة أمو دارة بمدينة إيراكليون في كريت. وبحسب السلطات فإن الجاني كان يعتبر الضحية مسؤولا عن وفاة ابنه في عام 2023 في حادث سير كان فيه معا داخل المركبة نفسها. كما تم توقيف زوجة المتهم بتهمة المشاركة في الجريمة، إذ يعتقد أنها كانت برفقته داخل السيارة أثناء تنفيذ عملية القتل. تعقد اليوم الأربعاء في العاصمة عمان قمة أردنية يونانية قبرصية ثلاثية بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الملك الأردني عبد الله الثاني، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. أبرز ما تناول القمة بحث توسيع التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية السياسية الطاقة السياحة التعليم، مناقشة آخر التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، تعزيز التنسيق المشترك والاستقرار في المنطقة. في زيارة تحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة، وصل رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس لدولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يزور أبو ظبي بعد الهجوم الإيراني الأخير على البلاد. وتصف مصادر روسية الزيارة بأنها رسالة دعم واستقرار في لحظة حساسة تشهد فيها منطقة الخليج توترا متصاعدا، مؤكدة أن أثينا وأبو ظبي تواصلان تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجالات الدفاع والاقتصاد والأمن الإقليمي. قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان كيمبري بلوفيل بزيارة رسمية لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت في خطوة تحمل طابعا رمزيا في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة. السفيرة الأمريكية التقت رئيس هيئة الإذاعة السيد يانس بابادوبولوس وعددا من كبار المسؤولين والعاملين، واطلعت عن قرب على سير العمل داخل غرف الأخبار والاستوديوهات حيث تابعت بث نشرة الأخبار. وقالت أنه من المحتمل أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليونان خلال هذا العام. شارك رئيس حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا فاميلوس في محاضرة القتل المقرر الخاصة للمتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ألي بنزي في جامعة بانديو في أثينا بحضور عدد من قيادات الحزب. وفي رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فاميلوس أن القاعة كانت ممتلئة بالقيم والمبادئ والتضامن، مؤكدا دعم حزبه العمل المقرر الخاصة ولمنظمة الأمم المتحدة بشكل عام، وأضاف أن الجنوبان اتفقا على ضرورة إنهاء الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. في بيان جديد علق الحزب الشيوعي اليوناني على ما تم الكشف عنه بشأن دور المدعي العام للمحكمة العليا في قضية التنصت التي هزت الحياة السياسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. الحزب اعتبر أن المعلومات تشير إلى توقيع المدعي العام على أوامر مراقبة أشخاص في الوقت نفسه الذي قرر في إغلاق ملف القضية، تشكل حلقة إضافية في ما وصفه بسلسلة من العناصر الخطيرة المرتبطة بالفضيحة. حالة الطقس، طقس غالبا صافي في مختلف مناطق اليونان مع احتمال هطول الأمطار خفيفة محلية صباحا في الشمال الغربي وكذلك عند الظهر وبعد الظهر فوق المرتفعات في مقدونيا الوسطى والشرقية وتراكيا. تتراوح درجة الحرارة في أثينا بين 11 و 25 درجة مئوية وفي سالونيك بين 10 و 25 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.